0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش
2: من بعد
3: استنى
2: كيف
3: تشتغل
2: معليش
3: هو كيما هكا انا
2: معليش عندكم حوش تفضل ها
1: لا
2: يدكم لنا في الحوش باش يتعناو ولا
0: وراح يقول
2: لهم معليش تما من كل زمان
1: عندك كل بعيد

0: أكبرك حميد أنا. أخبرهم قاعة.
1: ساكنين هنا دائما؟ تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا؟ منين جيتوا؟
2: احنا يا حكمنا ولاد جلال.
1: من ولاد جلال جيتوا؟
2: احنا يا من ولاد جلال قد
3: سارحين
2: هنا.
1: ايه سارحين.
3: طيبك بالقهوه تشربوا؟
1: عليك تخيرك. دابا تبون الكافي. باش منا على عام تاع لي. وبالك ما كملش العام. بالك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
2: ان شاء الله.
3: بحياة روسكم.
1: ما سمعتوش بهادي؟
2: ما سمعنا. انا نطلع في تمرميد.
3: انا واش فاهمين
2: احنا ابن الناس راهي نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حلس لينا. انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد.
1: يا خاطر جيتو بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
2: صلى يا بات
1: صلى
4: prend du feu
1: تبردوا تشعلوا النار
3: بارك بكري
1: وي
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
3: نسد لا ولا مش عارفه هو
2: عارفه وقال لي
1: هاي تسد هاي عبدي تاعها
4: La pluie, ça passe pas.
1: Habib, mais la canquette t'a chenou. La canquette est trop l'humain ou la maître? Il est
3: trop l'humain. Il est
2: trop l'humain. Si. Et il
1: s'en
2: va. Il est trop l'humain.
1: Qui va se dire au moment?
2: Qui est là où elle est notre l'autre? Rosé,
1: c'est un tapis pour la prière.
5: Pour la prière.
1: الصوف هذه انت
3: صوف
1: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
3: نخدم هنا
2: نخدموها هكا
1: وراكم
2: نخدموها
4: اي لا تينتور
1: و صبغه
3: نقصها نجيب القصه من الصوف
1: تصبغيها انت يا بنت باش تصبغيها
3: القصه نجيبها من الحوانيت
1: الغبره
3: الحمراء ديك والصفراء
1: واو سي تيل كي في لا تينتور مي Elle l'achète le produit. C'est pas un produit chimique, c'est.
3: Comme bien, je vois.
1: D'un produit coloré, rouge.

0: جبار المكسورين مولانا دوك نوض صحاح ولينا بعبد القادر يحظى الله ويكون
1: معاش عندكم حوشة
2: تفضل لا
1: يدكهمنا في الحوش ماشي يتعناونا
2: زين عندك
3: في الحوش وراحوا
2: I'm going to go to the hospital.

مجد القادر يحضر له ويكون معاه. مجد القادر يا سلطان حتى البر اسطنبولي من حتى الاسلام وحتى البر اسطنبولي من ترى حتى الغرب يا مجملة نعرف الزين كل شي ما يخصها شي في الشكرة مهرتنفين يا زاد فق العثمان ركبها ولا الطفل فهيم في ساعة الظيم يا والخوف ما حصلت يا في ساعة الضيم ونخاف ما يحسباش لا ليش عن فارس فهيم في ساعة الضيم راني علي مغنج العين يمتك ما صدق هاش يا صايمة غير صومين يا وهين عرس ما يحبهاش يا لحي يضول حاج حواش روح بعدك Thank you.